0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. في مستهل النشرة، تواصل العاصفة الجوية القوية ضرب مناطق واسعة في اليونان، فيما وضعت الأمانات العامة للحماية المدنية 8 مناطق في حالة إنذار قصوى، داعي المواطنين لتوخي أقصى درجات الحذر أثناء التنقلات، وتشمل حالة التأهب المرتفع مناطق أفيا، سبوراندس وأثينا وجنوب بحر إيجا والبولوبوناز وكريت وساموس وإيكاريا. وفي جزيرة رودوس، تسببت الأمطار الغزيرة منذ ساعات الصباح بمشكلات واسعة في شبكة الطرق، حيث تحولت شوارع عدة إلى مجار مائية، وفي مناطق إيشغورو تدخلت فرق الإنقاذ لإنقاذ امرأة حوصرت داخل سيارتها. وتعد أفيا وسكياثوس من أكثر المناطق تضررا، ففي أفيا أرسلت رسالة تحذيرية عبر خدمة الطوارئ 112 إلى سكان منطقة بوليتيكا، بينما انهار جسر مؤقت في منطقة كيباريسي التابع لبلدية

0: Μοτέντρη, Λέμνη Άγια Άννα. Άμα φύξει άθο, φακάντα γάμρα τελμιά, μενάζελ ουα ματάζερ. Φίμα ζέρα φατασιούλ, عددًا من السيارات. وبسبب الأحوال الجوية السيئة أغلقت المدارس اليوم في كسياثوس وسكوبيروس وسكيروس ورولوس وسيمي وجزر كيكلاريس إضافة إلى عدة بلدات في جزيرة أفيا. بحريا لا زال حظر الإبحار ساريا من مرفأي بيريوس والأفريو نتيجة الرياح العاتية. اقتصاديا من المنتظر أن تعلن الحكومة ظهر اليوم حزمة إجراءات جديدة لدعم الأسر والشركات في مواجهة أزمة الطاقة. وتهدف الحكومة لإبقاء سعر زيوت التدفئة دون مستوى يورو و75 سنتا للتر عند بداية الموسم الشتوي. كما سيشهد بدل التدفئة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي. أوروبيا يتوجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكي إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي غد الخميس والجمعة، وحيث تسعى أثينا للحصول على هامش مالي إضافي يسمح باتخاذ تدابير دعم جديدة لمواجهة أزمة الطاقة. وفي تطور سياسي ودبلوماسي، طلب البيت الأبيض استقالة كامبري غليفوبيل من منصبها في السفارة الأمريكية بأثينا. من جهتها نفت السفيرة السابقة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها ستدافع بقوة عن براءتها. أعلنت إسرائيل إلى اليونان 22 قطعة أثرية يونانية نادرة كانت قد أخرجت من البلاد بصورة غير قانونية في خطوة وصلت بأنها الأولى من نوعها بين البلدين في مجال استرداد الأثار. وأيضا على الصعيد الاجتماعي، تنظم منظمات المتقاعدين في اليونان سلسلة تحركات احتجاجية جديدة في أثينا، وعدد المدن المطالبة بزيادة المعاشات وإعالة المكافآت السنوية وتحسين خدمات الرعاية الصحية. ومن المقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل الساعة 11 صباحا. ومن الأخبار المحلية، يبدأ اليوم الأربعاء تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الانتقال إلى المناطق الحدودية والنائية، والذي يسمح دعما أو يمنح دعما ماليا يصل إلى 10,000 يورو لكل أسرة تنتقل لإقامة دائمة في تلك المناطق، مع إمكانية الحصول على دفعة مسبقة بقيمة 5,000 يورو. حالة الطقس، طقس غير مستقر في معظم أنحاء البلاد مع أمطار غزيرة وعاصفة رعدية وتساقط محلي للبرد. وتتركز ظواهر الأشد في جزر سبوراليس وشرق سيسالية وأفيا وجزر الذكاريس وغرب كريت. الرياح في بحر إيجا تصل إلى 10 درجات على مقياس ريختر. أما درجات الحرارة فتصل إلى 8 درجة مئوية في أثينا و17 درجة مئوية في سالونيكا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.